0: فيه.
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل كل كل ح.
2: راديو من نوكاف.
3: Ook in de moskee lust er eens naar een koffie.